لا يوم نفخ روحها سفاهة والويل والكدح بلادنا بلادنا إلى يوم بلادنا بلادنا إلى يوم نفخ روحها سفاهة والويل والكدح بلادنا بلادنا بلادنا بلادنا بلادنا